0: كي هاك الله كي ولا موكتيني تبوا لي طومبي لي ويلا تبوا تاك لي كريفه ولا موسى ولا موسى ولا موسى تي مولي لا
1: وا لي زابون تي على دوي لي مافا لا لا موسى
0: بون سي او سي سارج ولا موسى ولا موسى موسى تي انيفر